لأنهاء الحرب بأنه غبي. تيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي روم فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة، تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي
سيداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة

0: عدد من الدول الأعضاء بين السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا، وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي.

صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة، وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي روم فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بين السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

0: السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أينما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة

الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي رون فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بين السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية

0: جديدة حملاتي الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

أهل مين حيكون حبي ودمين اللي حيقتل قلبي.

لك علشاني وانا قلبي عمره ما حيسلم وانا مالي كنت بتتقلب والذنب يقول

زمانك معايا محروم عن أرض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه، أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء

الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية.

مدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي روم فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة، تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بين السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا.

0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه، أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية.

أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي روم فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة، تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بين السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء

0: بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي ساعة.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم، فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر، لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه، وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك

أردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا، إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي رون فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى

0: سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بين السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

0: أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يزور كازاخستان اليوم الأربعاء. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أنه سيزور كازاخستان اليوم الأربعاء تلبية لدعوة من نظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكايف، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الثلاثاء في الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع الولايات في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة. وأوضح أردوغان أنه سيشارك في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان في العاصمة أستانا قبل أن يتوجه الجمعة إلى مدينة تركستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وتأسست منظمة الدول التركية عام 2009 تحت اسم المجلس التركي قبل تغيير اسمها خلال قمة إسطنبول عام 2021. الشرع يستقبل وفدا إماراتيا رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق، ويحضر فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السوري الإماراتي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 12 من أيار في قصر الشعب بدمشق وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين. وضم الوفد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي ووزيرة الدولة نور الكعبي إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين. كما شارك الشرع في فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول المنعقد في دمشق، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وبحث فرص الشراكة في القطاعات الحيوية والتنموية. وقال وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل إن شركات اتصالات إماراتية تقدمت للحصول على رخصة اتصالات جديدة في سوريا، مؤكدا امتلاك الإمارات خبرات مميزة في تنظيم هذا القطاع.

ملكة بلجيكا ماتيلد تختتم زيارتها إلى تركيا. غادرت ملكة بلجيكا ماتيلد أمس الثلاثاء مدينة إسطنبول مختتمة زيارتها إلى تركيا التي بدأت في العاشر من أيار على رأس وفد اقتصادي بلجيكي رفيع المستوى. وخلال الزيارة التقت الملكة ماتيلد بعقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان في قصر دولما بهجه، كما التقت رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول. وشاركت الملكة في منتدى الأعمال التركي البلجيكي، وزارت مركز أوزديمير برقدار للتكنولوجيا التابعة لشركة بايكا.

كار، إضافة إلى مركز إسطنبول المالي ومتحف إسطنبول البحري. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات بين شركات تركية وبلجيكية، إلى جانب عقد اجتماع مائدة مستديرة لرجال الأعمال من البلدين. ويواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية لقاءاته في تركيا حتى الخميس. فيدان، واشنطن وطهران تظهران إرادة كافية للتوصل إلى تسوية دائمة.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإيران تظهران إرادة كافية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دائمة، محذرا من أن أي تصعيد جديد سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة على هامش زيارته إلى قطر، حيث أكد أن أولوية تركيا الحالية تتمثل في ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأوضح فيدان أن البديل عن التهدئة هو العودة إلى الحرب، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة يتضرران بسبب التصعيد القائم، فيما أعرب عن أمله بالتوصل إلى حل تفاوضي عبر جهود الوساطة التي تقودها باكستان بالتنسيق مع دول المنطقة ومن بينها قطر وتركيا. كما شدد وزير الخارجية التركي على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن فرض ترتيبات جديدة لا تحظى بقبول دولي قد يتحول إلى مصدر صراع جديد. وفي سياق زيارته لقطر، تفقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء أعمال بناء المدرسة التركية في العاصمة القطرية الدوحة، وكانت السفارة التركية في الدوحة قد أعلنت بدء أعمال البناء أواخر كانون الأول 2025. وأوضحت السفارة أن المدرسة التابعة لوزارة التربية التركية ستتسع لنحو 800 طالب. الداخلية السورية توقع في أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية. وقعت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية الجندرمة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج التأهيل الأمني. ويتضمن البروتوكول تنفيذ دورات تخصصية متقدمة في مجالات البحث الجنائي وعلوم مسرح الجريمة وتدريب الكلاب البوليسية، إضافة إلى برامج لتطوير مهارات الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها المهنية والميدانية وفق أحدث المعايير العالمية. كما بحث وفد من وزارة الداخلية السورية مع مدير أكاديمية الشرطة التركية الدكتور مراد بالشي سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الشرطي وتبادل الخبرات. كما التقى الوفد بالطلبة السوريين المبتعثين إلى أكاديمية الشرطة التركية وأكاديمية الدرك وخفر السواحل، واطلع على أوضاعهم الأكاديمية والتدريبية والمعيشية. وضم الوفد مدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين سلم وضم الوفد مدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين سلمان ومدير كلية الشرطة العميد ماهر مرعي وعددا من الضباط في وزارة الداخلية.

علبي، عودة السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة وبدعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس الثلاثاء أهمية أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم طوعية وآمنة وكريمة، مشددا على أن دعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار يعد السبيل الأمثل لتحقيق ذلك. وجاء ذلك في بيان ألقاه علبي أمام المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية في نيويورك، حيث أوضح أن سوريا كانت عبر التاريخ بلد مقصد وعبور للاجئين والمهاجرين قبل أن تؤدي الحرب إلى موجات نزوح ولجوء واسعة بعد عام 2011، وأشار إلى أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ تحريرها من النظام البائد، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان استدامة هذه العودة. كما دعا السوريين في الخارج إلى المساهمة في إعادة بناء وطنهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذه المرحلة.

0: الداخلية السورية تلقي القبض على نور العلي لانخراطه ضمن ميليشيات طائفية. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 12 من أيار إلقاء القبض على المدعو نوري عبد الرحمن العلي لثبوت تورطه في أعمال قتالية ومشاركته في حملات عسكرية إلى جانب النظام البائد ضد المناطق الثائرة. وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية وسجلات المتابعة الأمنية أظهرت انخراط الموقوف ضمن ميليشيات طائفية ومشاركته في مواجهات عسكرية واعتداءات ممنهجة لا سيما في ريفي إدلب وحماة. وأضافت أنه جرى تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يزور كازاخستان اليوم الأربعاء. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أنه سيزور كازاخستان اليوم الأربعاء تلبية لدعوة من نظير الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الثلاثاء في الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع الولايات في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة. وأوضح أردوغان أنه سيشارك في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان في العاصمة أستانا، قبل أن يتوجه الجمعة إلى مدينة تركستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وتأسست منظمة الدول التركية عام 2009 تحت اسم المجلس التركي قبل تغيير اسمها خلال قمة إسطنبول عام 2021. الشرع يستقبل وفدا إماراتيا رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق، ويحضر فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السوري الإماراتي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 12 من أيار في قصر الشعب بدمشق وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين. وضم الوفد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي ووزيرة الدولة نور الكعبي إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين. كما شارك الشرع في فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول المنعقد في دمشق، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وبحث فرص الشراكة في القطاعات الحيوية والتنموية. وقال وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل إن شركات اتصالات إماراتية تقدمت للحصول على رخصة اتصالات جديدة في سوريا، مؤكدا امتلاك الإمارات خبرات مميزة في تنظيم هذا القطاع. ملكة بلجيكا ماتيلد تختتم زيارتها إلى تركيا. غادرت ملكة بلجيكا ماتيلد أمس الثلاثاء مدينة إسطنبول مختتمة زيارتها إلى تركيا، التي بدأت في العاشر من أيار على رأس وفد اقتصادي بلجيكي رفيع المستوى. وخلال الزيارة التقت الملكة ماتيلد بعقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان في قصر دولما بهجه، كما التقت رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول. وشاركت الملكة في منتدى الأعمال التركي البلجيكي، وزارت مركز أوزدمير برقدار للتكنولوجيا التابعة لشركة بايكار، إضافة إلى مركز إسطنبول المالي ومتحف إسطنبول البحري. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات بين شركات تركية وبلجيكية، إلى جانب عقد اجتماع مائدة مستديرة لرجال الأعمال من البلدين. ويواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية لقاءاته في تركيا حتى الخميس. فيدان، واشنطن وطهران تظهران إرادة كافية للتوصل إلى تسوية دائمة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإيران تظهران إرادة كافية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دائمة، محذرا من أن أي تصعيد جديد سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة على هامش زيارته إلى قطر، حيث أكد أن أولوية تركيا الحالية تتمثل في ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأوضح فيدان أن البديل عن التهدئة هو العودة إلى الحرب، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي وأمن

طاقتي يتضرران بسبب التصعيد القائم، فيما أعرب عن أمله بالتوصل إلى حل تفاوضي عبر جهود الوساطة التي تقودها باكستان بالتنسيق مع دول المنطقة ومن بينها قطر وتركيا. كما شدد وزير الخارجية التركي على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن فرض ترتيبات جديدة لا تحظى بقبول دولي قد يتحول إلى

0: سفارة تركيا في الدوحة قد أعلنت بدء أعمال البناء أواخر كانون الأول 2025، وأوضحت السفارة أن المدرسة التابعة لوزارة التربية التركية ستتسع لنحو 800 طالب. الداخلية السورية توقع في أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية. وقعت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية الجندرمة بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج التأهيل الأمني. ويتضمن البروتوكول تنفيذ دورات تخصصية متقدمة في مجالات البحث الجنائي وعلوم مسرح الجريمة وتدريب الكلاب البوليسية، إضافة إلى برامج لتطوير مهارات الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها المهنية والميدانية وفق أحدث المعايير العالمية. كما بحث وفد من وزارة الداخلية السورية مع مدير أكاديمية الشرطة التركية الدكتور مراد بالشي سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الشرطي وتبادل الخبرات. كما التقى الوفد بالطلبة السوريين المبتعثين إلى أكاديمية الشرطة التركية وأكاديمية الدرك وخفر السواحل، واطلع على أوضاعهم الأكاديمية والتدريبية والمعيشية. وضم الوفد مدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين سلمان ومدير كلية الشرطة العميد ماهر مرعي وعددا من الضباط في وزارة الداخلية. علبي، عودة السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة وبدعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس الثلاثاء أهمية أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم طوعية وآمنة وكريمة، مشددا على أن دعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار يعد السبيل الأمثل لتحقيق ذلك. وجاء ذلك في بيان ألقاه علبي أمام المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية في نيويورك، حيث أوضح أن سوريا كانت عبر التاريخ بلد مقصد وعبور للاجئين والمهاجرين قبل أن تؤدي الحرب إلى موجات نزوح ولجوء واسعة بعد عام 2011. وأشار إلى أن أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ تحريرها من النظام البائد، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان استدامة هذه العودة. كما دعا السوريين في الخارج إلى المساهمة في إعادة بناء وطنهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذه المرحلة. الداخلية السورية تلقي القبض على نور العلي لانخراطه ضمن ميليشيات طائفية. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 12 من أيار إلقاء القبض على المدعو نوري عبد الرحمن العلي لثبوت تورطه في أعمال قتالية ومشاركته في حملات عسكرية إلى جانب النظام البائد ضد المناطق الثائرة. وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية وسجلات المتابعة الأمنية أظهرت انخراط الموقوف ضمن ميليشيات طائفية ومشاركته في مواجهات عسكرية واعتداءات ممنهجة لا سيما في ريفي إدلب وحماة. وأضافت أنه جرى تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير صالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات و

غصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي

مستمعينا الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من

قلوا بشعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب شعورهم نحوي شعوري نحوهم وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حزنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس. والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس. وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس. نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس. يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس. أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس. أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس. ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس. واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها، فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره. وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء، فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه.

مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يزور كازاخستان اليوم الأربعاء. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أنه سيزور كازاخستان اليوم الأربعاء تلبية لدعوة من نظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكايف، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الثلاثاء في الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع الولايات في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة. وأوضح أردوغان أنه سيشارك في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان في العاصمة أستانا، قبل أن يتوجه الجمعة إلى مدينة تركستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وتأسست منظمة الدول التركية عام 2009 تحت اسم المجلس التركي قبل تغيير اسمها خلال قمة إسطنبول عام 2021. الشرع يستقبل وفدا إماراتيا رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق، ويحضر فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السوري الإماراتي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 12 من أيار في قصر الشعب بدمشق وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين. وضم الوفد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي ووزيرة الدولة نور الكعبي إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين. كما شارك الشرع في فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول المنعقد في دمشق، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وبحث فرص الشراكة في القطاعات الحيوية والتنموية. وقال وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل إن شركات اتصالات إماراتية تقدمت للحصول على رخصة اتصالات جديدة في سوريا، مؤكدا امتلاك الإمارات خبرات مميزة في تنظيم هذا القطاع. ملكة بلجيكا ماتيلد تختتم زيارتها إلى تركيا. غادرت ملكة بلجيكا ماتيلد أمس الثلاثاء مدينة إسطنبول مختتمة زيارتها إلى تركيا، التي بدأت في العاشر من أيار على رأس وفد اقتصادي بلجيكي رفيع المستوى. وخلال الزيارة التقت الملكة ماتيلد بعقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان في قصر دولما بهجة، كما التقت رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول. وشاركت الملكة في منتدى الأعمال التركي البلجيكي، وزارت مركز أوزديمير برقدار للتكنولوجيا التابعة لشركة بايكار، إضافة إلى مركز إسطنبول المالي ومتحف إسطنبول البحري. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات بين شركات تركية وبلجيكية، إلى جانب عقد اجتماع مائدة مستديرة لرجال الأعمال من البلدين. ويواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية لقاءاته في تركيا حتى الخميس. فيدان، واشنطن وطهران تظهران إرادة كافية للتوصل إلى تسوية دائمة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإيران تظهران إرادة كافية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دائمة، محذرا من أن أي تصعيد جديد سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة على هامش زيارته إلى قطر، حيث أكد أن أولوية تركيا الحالية تتمثل في ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأوضح فيدان أن البديل عن التهدئة هو العودة إلى الحرب، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة يتضرران بسبب التصعيد القائم، فيما أعرب عن أمله بالتوصل إلى حل تفاوضي عبر جهود الوساطة التي تقودها باكستان بالتنسيق مع دول المنطقة ومن بينها قطر وتركيا. كما شدد وزير الخارجية التركي على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن فرض ترتيبات جديدة لا تحظى بقبول دولي قد يتحول إلى مصدر صراع جديد. وفي سياق زيارته لقطر، تفقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء أعمال بناء المدرسة التركية في العاصمة القطرية.

0: aquí Turquía. وقعت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية الجندرمة بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج التأهيل الأمني. ويتضمن البروتوكول تنفيذ دورات تخصصية متقدمة في مجالات البحث الجنائي وعلوم مسرح الجريمة وتدريب الكلاب البوليسية، إضافة إلى برامج لتطوير مهارات الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها المهنية والميدانية وفق أحدث المعايير العالمية. كما بحث وفد من وزارة الداخلية السورية مع مدير أكاديمية الشرطة التركية الدكتور مراد بالشي سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الشرطي وتبادل الخبرات. كما التقى الوفد بالطلبة السوريين المبتعثين إلى أكاديمية الشرطة التركية وأكاديمية الدرك وخفر السواحل، واطلع على أوضاعهم الأكاديمية والتدريبية والمعيشية. وضم الوفد مدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين سلمان ومدير كلية الشرطة العميد ماهر مرعي وعددا من الضباط في وزارة الداخلية. علبي، عودة السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة وبدعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس الثلاثاء أهمية أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم طوعية وآمنة وكريمة، مشددا على أن دعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار يعد السبيل الأمثل لتحقيق ذلك. وجاء ذلك في بيان ألقاه علبي أمام المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية في نيويورك، حيث أوضح أن سوريا كانت عبر التاريخ بلد مقصد وعبور للاجئين والمهاجرين قبل أن تؤدي الحرب إلى موجات نزوح ولجوء واسعة بعد عام 2011. وأشار إلى أن أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ تحريرها من النظام البائد، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان استدامة هذه العودة. كما دعا السوريين في الخارج إلى المساهمة في إعادة بناء وطنهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذه المرحلة. الداخلية السورية تلقي القبض على نور العلي لانخراطه ضمن ميليشيات طائفية. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 12 من أيار إلقاء القبض على المدعو نوري عبد الرحمن العلي لثبوت تورطه في أعمال قتالية ومشاركته في حملات عسكرية إلى جانب النظام البائد ضد المناطق الثائرة. وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية وسجلات المتابعة الأمنية أظهرت انخراط الموقوف ضمن ميليشيات طائفية ومشاركته في مواجهات عسكرية واعتداءات ممنهجة لا سيما في ريفي إدلب وحماة. وأضافت أنه جرى تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. البازلاء غذاء صحي للقلب والجسم. يرفض الكثير من الأطفال وحتى بعض الكبار تناول أي طبق يحتوي على البازلاء ويدفعونه جانبا، جاهلين ما تخفيه هذه الحبوب الخضراء من قيمة غذائية عالية. فالبازلاء مصدر غني بالبروتين النباتي والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن، ويوصي الأطباء وأخصائيو التغذية بتناولها، وسنتحدث عن أهم فوائدها للقلب والجسم. الفوائد الصحية للبازلاء. البازلاء ذات قيمة غذائية عالية. البازلاء نوع من البقوليات تحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. ولأن البازلاء مصدر غني بالألياف الغذائية، فهي مفيدة للجهاز الهضمي، ويساعد تناولها على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك. وأظهرت دراسة أن تناول البازلاء وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف يوميا يعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ويقلل خطر الإصابة بأمراض مثل مرض التهاب الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، الذي ذكرت دراسة حديثة أنه يمتلك خصائص قد تساعد على تثبيط نمو أورام القولون وسرطان المعدة. ولكن هذه النتائج ما تزال أولية وبحاجة لمزيد من الدراسات. المساعدة على فقدان الوزن. البازلاء من الأطعمة المفيدة للريجيم للأسباب الآتية: احتواؤها على كمية منخفضة من السعرات الحرارية، وهي مصدر غني بالألياف والبروتينات النباتية، مما يقدم الفوائد الآتية: تزيد من الشعور بالشبع والامتلاء، وتبطئ إفراغ المعدة، وتقلل مستويات هرمون الجريلين المسؤول عن الشعور بالجوع. البازلاء مفيدة للقلب. تحتوي البازلاء على عناصر غذائية مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية مثل البوتاسيوم، حيث يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والألياف، فقد ذكرت عدة دراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وهذا يقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب. ومضادات الأكسدة. تحتوي البازلاء على فيتامين جيم والفلافونولات والكاروتينات، وقد أظهرت دراسة حديثة أنها تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. تنظيم السكر في الدم. البازلاء من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلاسيمي، وهذا يعني أنها لا تسبب ارتفاعا مفاجئا في سكر الدم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تبطئ امتصاص السكر في الأمعاء. وقد أظهرت دراسة حديثة أن تناول البازلاء والأطعمة الغنية بالألياف يوميا يساعد على خفض قراءات السكر التراكمي لدى مرضى السكري من النوع الثاني. الوقاية من السرطان. تحتوي البازلاء على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الإيزوفلانون واللكتين،
والتي تحمي الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة. كما ذكرت عدة دراسات أن مضادات الأكسدة قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان ومنع انتشاره، ولكن لا تزال هذه النتائج أولية. مفيدة للعين، يمكن أن يساعد تناول البازلاي على تقليل خطر الإصابة ببعض أمراض العين كالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين، لأنها تحتوي على عناصر مفيدة لصحة العين، منها اللوتين والزياكسين.

ومن الفوائد الأخرى للبازلاء أنها تساعد على بناء العضلات وزيادة قوتها لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين النباتي، وقد تقلل خطر الإصابة بفقر الدم لاحتوائها على نسبة جيدة من الحديد والذي يحتاجه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء. كما تقوي البازلاء جهاز المناعة وتخفف الالتهابات لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وتزيد كذلك نضارة البشرة وشبابها، خاصة أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين جيم الذي يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة. نصائح لإضافة البازلاء إلى النظام الغذائي. تمتلك البازلاء نكهة حلوة وقواما ناعما، خاصة عند تناولها مطهية، ويمكنك أن تجرب الأفكار والطرق الآتية لإضافتها إلى نظامك الغذائي. جرب تناول البازلاء الخضراء طازجة أو أضفها إلى سلطاتك المفضلة، قلبها مع القليل من زيت الزيتون والملح وتناولها كطبق جانبي على الغداء أو العشاء. أضف إليها رشة من زيت الزيتون والتوابل، ثم حمصها في المقلاة لتحصل على وجبة خفيفة صحية وقليلة السعرات. جرب طحنها بعد سلقها لتحضير أطباق تشبه الحمص، أو أضف حفنة منها إلى الشربات. أضرار البازلاء. بالرغم من فوائد البازلاء، إلا أنها قد تسبب بعض الأضرار لدى البعض من الناس، ومنها النفخة والغازات. يمكن أن تسبب البازلاء النفخة وغازات البطن لدى بعض الناس، خاصة عند الإكثار منها لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والليكتينات. الحساسية. يعاني البعض من حساسية البازلاء، وتظهر عليهم الأعراض الآتية بمجرد تناولها: الغثيان والطفح الجلدي والشرى والإسهال وألم البطن. ومن أضرارها أيضا تقليل امتصاص العناصر الغذائية، حيث تحتوي البازلاء على مواد تمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن في الأمعاء، خاصة الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم. ومن الأمثلة عليها حمض الفيتيك. ولتقليل هذه المركبات، جرب طهي البازلاء الخضراء جيدا قبل تناولها، وانقع البازلاء الجافة لمدة 12 ساعة. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يتناولون البازلاء ضمن أطباقهم؟ وهل خزنتم مؤونتكم منها؟ فقد اقترب موسمها. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات صدى صوتك. ابث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا. صدى الفرات صدى صوتك. ابث على التردد 101.3 FM في المناطق. صدى الفرات صدى صوتك. يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: شبكة راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولدي.

0: خليكن على السماء على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يزور كازاخستان اليوم الأربعاء. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أنه سيزور كازاخستان اليوم الأربعاء تلبية لدعوة من نظير الكازاخستاني قاسم جومرت توكايف، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الثلاثاء في الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع الولايات في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة. وأوضح أردوغان أنه سيشارك في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان في العاصمة أستانا، قبل أن يتوجه الجمعة إلى مدينة تركستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وتأسست منظمة الدول التركية عام 2009 تحت اسم المجلس التركي قبل تغيير اسمها خلال قمة إسطنبول عام 2021. الشرع يستقبل وفدا إماراتيا رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق، ويحضر فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السوري الإماراتي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 12 من أيار في قصر الشعب بدمشق وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين. وضم الوفد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي ووزيرة الدولة نور الكعبي إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين. كما شارك الشرع في فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول المنعقد في دمشق، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وبحث فرص الشراكة في القطاعات الحيوية والتنموية. وقال وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل إن شركات اتصالات إماراتية تقدمت للحصول على رخصة اتصالات جديدة في سوريا، مؤكدا امتلاك الإمارات خبرات مميزة في تنظيم هذا القطاع. ملكة بلجيكا ماتيلد تختتم زيارتها إلى تركيا. غادرت ملكة بلجيكا ماتيلد أمس الثلاثاء مدينة إسطنبول مختتمة زيارتها إلى تركيا، التي بدأت في العاشر من أيار على رأس وفد اقتصادي بلجيكي رفيع المستوى. وخلال الزيارة التقت الملكة ماتيلد بعقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان في قصر دولما بهجة، كما التقت رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول. وشاركت الملكة في منتدى الأعمال التركي البلجيكي، وزارت مركز أوزديمير برقدار للتكنولوجيا التابعة لشركة بايكار، إضافة إلى مركز إسطنبول المالي ومتحف إسطنبول البحري. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات بين شركات تركية وبلجيكية، إلى جانب عقد اجتماع مائدة مستديرة لرجال الأعمال من البلدين. ويواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية لقاءاته في تركيا حتى الخميس. فيدان، واشنطن وطهران تظهران إرادة كافية للتوصل إلى تسوية دائمة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإيران تظهران إرادة كافية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دائمة، محذرا من أن أي تصعيد جديد سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة على هامش زيارته إلى قطر، حيث أكد أن أولوية تركيا الحالية تتمثل في ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأوضح فيدان أن البديل عن التهدئة هو العودة إلى الحرب، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة يتضرران بسبب التصعيد القائم، فيما أعرب عن أمله بالتوصل إلى حل تفاوضي عبر جهود الوساطة التي تقودها باكستان بالتنسيق مع دول المنطقة ومن بينها قطر وتركيا. كما شدد وزير الخارجية التركي على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن فرض ترتيبات جديدة لا تحظى بقبول دولي قد يتحول إلى مصدر صراع جديد. وفي سياق زيارته لقطر، تفقد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أمس الثلاثاء أعمال بناء المدرسة التركية في العاصمة القطرية الدوحة. وكانت السفارة التركية في الدوحة قد أعلنت بدء أعمال البناء أواخر كانون الأول 2025. وأوضحت السفارة أن المدرسة التابعة لوزارة التربية التركية ستتسع لنحو 800 طالب. الداخلية السورية توقع في أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية. وقعت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية الجندرمة، بهدف تعزيز

0: برامج لتطوير مهارات الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها المهنية والميدانية وفق أحدث المعايير العالمية. كما بحث وفد من وزارة الداخلية السورية مع مدير أكاديمية الشرطة التركية الدكتور مراد بالشي سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الشرطي وتبادل الخبرات. كما التقى الوفد بالطلبة السوريين المبتعثين إلى أكاديمية الشرطة التركية وأكاديمية الدرك وخفر السواحل، واطلع على أوضاعهم الأكاديمية والتدريبية والمعيشية. وضم الوفد مدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين سلمان ومدير كلية الشرطة العميد ماهر مرعي وعددا من الضباط في وزارة الداخلية. علبي، عودة السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة وبدعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس الثلاثاء أهمية أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم طوعية وآمنة وكريمة، مشددا على أن دعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار يعد السبيل الأمثل لتحقيق ذلك. وجاء ذلك في بيان ألقاه علبي أمام المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية في نيويورك، حيث أوضح أن سوريا كانت عبر التاريخ بلد مقصد وعبور للاجئين والمهاجرين قبل أن تؤدي الحرب إلى موجات نزوح ولجوء واسعة بعد عام 2011. وأشار إلى أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ تحريرها من النظام البائد، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان استدامة هذه العودة. كما دعا السوريين في الخارج إلى المساهمة في إعادة بناء وطنهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذه المرحلة. الداخلية السورية تلقي القبض على نور العلي لانخراطه ضمن ميليشيات طائفية. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 12 من أيار إلقاء القبض على المدعو نور عبد الرحمن العلي لثبوت تورطه في أعمال قتالية ومشاركته في حملات عسكرية إلى جانب النظام البائد ضد المناطق الثائرة. وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية وسجلات المتابعة الأمنية أظهرت انخراط الموقوف ضمن ميليشيات طائفية ومشاركته في مواجهات عسكرية واعتداءات ممنهجة لا سيما في ريفي إدلب وحماة. وأضافت أنه جرى تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جالاتا سراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جالاتا سراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم. وتوج نادي جالاتا سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي ليحسم اللقب

قبل جولة من نهاية الموسم، وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جلطة سراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه، بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز 4. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز 5 بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز 3، وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج، فاز انتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمل نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ستاد بريست بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد، ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة 2. وفي مباريات أخرى تغلب تولوز على أولمبيك ليون، واستادرين على باريس إف سي، وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف، وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه، وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز،
بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة

على برينتفورد ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تغلب برايتون على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني، ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وأوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة، ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانجورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام.
حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام.

0: من المقاومة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق نقطة واحدة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر،

أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهما العمر ولا تحسبن المجد زقا وقينة ولا تحسبن المجد زقا وقينة فما المجد إلا السيف والفتكة البكر ولا تحسبن المجد زقا وقينة فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة فالفضل في من له الشكر إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة فالفضل في من له الشكر ومن ينفق الساعات في جمع ماله ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر.

علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر، يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر، يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر.

وليل وصلناه ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر فتى لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه وهل نافع لولا الأكف القنا السمر قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر مفدا بآباء الرجال سميذعا

مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر.

مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائقك الزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يزور كازاخستان اليوم الأربعاء. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أنه سيزور كازاخستان اليوم الأربعاء تلبية لدعوة من نظير الكازاخستاني قاسم جومرت توكايف، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الثلاثاء في الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع الولايات في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة. وأوضح أردوغان أنه سيشارك في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان في العاصمة أستانا، قبل أن يتوجه الجمعة إلى مدينة تركستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وتأسست منظمة الدول التركية عام 2009 تحت اسم المجلس التركي قبل تغيير اسمها خلال قمة إسطنبول عام 2021. الشرع يستقبل وفدا إماراتيا رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق، ويحضر فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السوري الإماراتي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 12 من أيار في قصر الشعب بدمشق وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين. وضم الوفد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي ووزيرة الدولة نور الكعبي إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين. كما شارك الشرع في فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول المنعقد في دمشق، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وبحث فرص الشراكة في القطاعات الحيوية والتنموية. وقال وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل إن شركات اتصالات إماراتية تقدمت للحصول على رخصة اتصالات جديدة في سوريا، مؤكدا امتلاك الإمارات خبرات مميزة في تنظيم هذا القطاع. ملكة بلجيكا ماتيلد تختتم زيارتها إلى تركيا. غادرت ملكة بلجيكا ماتيلد أمس الثلاثاء مدينة إسطنبول مختتمة زيارتها إلى تركيا، التي بدأت في العاشر من أيار على رأس وفد اقتصادي بلجيكي رفيع المستوى. وخلال الزيارة التقت الملكة ماتيلد بعقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان في قصر دولما بهجه، كما التقت رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول. وشاركت الملكة في منتدى الأعمال التركي البلجيكي، وزارت مركز أوزديمير برقدار للتكنولوجيا التابعة لشركة بايكار، إضافة إلى مركز إسطنبول المالي ومتحف إسطنبول البحري. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات بين شركات تركية وبلجيكية، إلى جانب عقد اجتماع مائدة مستديرة لرجال الأعمال من البلدين. ويواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية لقاءاته في تركيا حتى الخميس. فيدان، واشنطن وطهران تظهران إرادة كافية للتوصل إلى تسوية دائمة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإيران تظهران إرادة كافية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دائمة، محذرا من أن أي تصعيد جديد سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة على هامش زيارته إلى قطر، حيث أكد أن أولوية تركيا الحالية تتمثل في ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأوضح فيدان أن البديل عن التهدئة هو العودة إلى الحرب، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة يتضرران بسبب التصعيد القائم، فيما أعرب عن أمله بالتوصل إلى حل تفاوضي عبر جهود الوساطة التي تقودها باكستان بالتنسيق مع دول المنطقة ومن بينها قطر وتركيا. كما شدد وزير الخارجية التركي على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن فرض ترتيبات جديدة لا تحظى بقبول دولي قد يتحول إلى مصدر صراع جديد. وفي سياق زيارته لقطر، تفقد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أمس الثلاثاء أعمال بناء المدرسة التركية في العاصمة القطرية الدوحة، وكانت السفارة التركية في الدوحة قد أعلنت بدء أعمال البناء أواخر كانون الأول 2025. وأوضحت السفارة أن المدرسة التابعة لوزارة التربية التركية ستتسع لنحو 800 طالب. الداخلية السورية توقع في أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية. وقعت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية الجندرمة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج التأهيل الأمني. ويتضمن البروتوكول تنفيذ دورات تخصصية متقدمة في مجالات البحث الجنائي وعلوم مسرح الجريمة وتدريب الكلاب البوليسية، إضافة إلى برامج لتطوير مهارات الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها المهنية والميدانية وفق أحدث المعايير العالمية.

كما بحث وفد من وزارة الداخلية السورية مع مدير أكاديمية الشرطة التركية الدكتور مراد بالشي سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الشرطي وتبادل الخبرات. كما التقى الوفد بالطلبة السوريين المبتعثين إلى أكاديمية الشرطة التركية وأكاديمية الدرك وخفر السواحل، واطلع على أوضاعهم الأكاديمية والتدريبية والمعيشية.

0: علبي، عودة السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة وبدعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس الثلاثاء أهمية أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم طوعية وآمنة وكريمة، مشددا على أن دعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار يعد السبيل الأمثل لتحقيق ذلك. وجاء ذلك في بيان ألقاه علبي أمام المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية في نيويورك، حيث أوضح أن سوريا كانت عبر التاريخ بلد مقصد وعبور للاجئين والمهاجرين قبل أن تؤدي الحرب إلى موجات نزوح ولجوء واسعة بعد عام 2011. وأشار إلى أن أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ تحريرها من النظام البائد، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان استدامة هذه العودة. كما دعا السوريين في الخارج إلى المساهمة في إعادة بناء وطنهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذه المرحلة. الداخلية السورية تلقي القبض على نور العلي لانخراطه ضمن ميليشيات طائفية. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 12 من أيار إلقاء القبض على المدعو نوري عبد الرحمن العلي لثبوت تورطه في أعمال قتالية ومشاركته في حملات عسكرية إلى جانب النظام البائد ضد المناطق الثائرة. وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية وسجلات المتابعة الأمنية أظهرت انخراط الموقوف ضمن ميليشيات طائفية ومشاركته في مواجهات عسكرية واعتداءات ممنهجة لا سيما في ريفي إدلب وحماة. وأضافت أنه جرى تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومترا، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين، وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

عدد من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطاً من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض ويقابله من الجانب التركي أقجة قلعة، ويربط ولاية شالي أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014، وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب ويقابله من الجانب التركي ييلاداغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي ويربط الحسكة

بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يزور كازاخستان اليوم الأربعاء. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أنه سيزور كازاخستان اليوم الأربعاء تلبية لدعوة من نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الثلاثاء في الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع الولايات في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة. وأوضح أردوغان أنه سيشارك في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان في العاصمة أستانا، قبل أن يتوجه الجمعة إلى مدينة تركستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وتأسست منظمة الدول التركية عام 2009 تحت اسم المجلس التركي قبل تغيير اسمها خلال قمة إسطنبول عام 2021. الشرع يستقبل وفدا إماراتيا رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق، ويحضر فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السوري الإماراتي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 12 من أيار في قصر الشعب بدمشق وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين. وضم الوفد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي ووزيرة الدولة نور الكعبي إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين. كما شارك الشرع في فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول المنعقد في دمشق، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وبحث فرص الشراكة في القطاعات الحيوية والتنموية. وقال وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل إن شركات اتصالات إماراتية تقدمت للحصول على رخصة اتصالات جديدة في سوريا، مؤكدا امتلاك الإمارات خبرات مميزة في تنظيم هذا القطاع. ملكة بلجيكا ماتيلد تختتم زيارتها إلى تركيا. غادرت ملكة بلجيكا ماتيلد أمس الثلاثاء مدينة إسطنبول مختتمة زيارتها إلى تركيا، التي بدأت في العاشر من أيار على رأس وفد اقتصادي بلجيكي رفيع المستوى. وخلال الزيارة التقت الملكة ماتيلد بعقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان في قصر دولما بهجه، كما التقت رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول. وشاركت الملكة في منتدى الأعمال التركي البلجيكي، وزارت مركز أوزديمير برقدار للتكنولوجيا التابعة لشركة بايكار، إضافة إلى مركز إسطنبول المالي ومتحف إسطنبول البحري. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات بين شركات تركية وبلجيكية، إلى جانب عقد اجتماع مائدة مستديرة لرجال الأعمال من البلدين. ويواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية لقاءاته في تركيا حتى الخميس. فيدان، واشنطن وطهران تظهران إرادة كافية للتوصل إلى تسوية دائمة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإيران تظهران إرادة كافية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دائمة، محذرا من أن أي تصعيد جديد سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة على هامش زيارته إلى قطر، حيث أكد أن أولوية تركيا الحالية تتمثل في ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأوضح فيدان أن البديل عن التهدئة هو العودة إلى الحرب، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة يتضرران بسبب التصعيد القائم، فيما أعرب عن أمله بالتوصل إلى حل تفاوضي عبر جهود الوساطة التي تقودها باكستان بالتنسيق مع دول المنطقة ومن بينها قطر وتركيا. كما شدد وزير الخارجية التركي على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن فرض ترتيبات جديدة لا تحظى بقبول دولي قد يتحول إلى مصدر صراع جديد. وفي سياق زيارته لقطر، تفقد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أمس الثلاثاء أعمال بناء المدرسة التركية في العاصمة القطرية الدوحة، وكانت السفارة التركية في الدوحة قد أعلنت بدء أعمال البناء أواخر كانون الأول 2025. وأوضحت السفارة أن المدرسة التابعة لوزارة التربية التركية ستتسع لنحو 800 طالب. الداخلية السورية توقع في أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية. وقعت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية الجندرمة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج التأهيل الأمني. ويتضمن البروتوكول تنفيذ دورات تخصصية متقدمة في مجالات البحث الجنائي وعلوم مسرح الجريمة وتدريب الكلاب البوليسية، إضافة إلى برامج لتطوير مهارات الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها المهنية والميدانية وفق أحدث المعايير العالمية. كما بحث وفد من وزارة الداخلية السورية مع مدير أكاديمية الشرطة التركية الدكتور مراد بالشي سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الشرطي وتبادل الخبرات. كما التقى الوفد بالطلبة السوريين المبتعثين إلى أكاديمية الشرطة التركية وأكاديمية الدرك وخفر السواحل، واطلع على أوضاعهم الأكاديمية والتدريبية والمعيشية. وضم الوفد مدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين سلمان ومدير كلية الشرطة العميد ماهر مرعي وعددا من الضباط في وزارة الداخلية. علبي، عودة السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة وبدعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس الثلاثاء أهمية أن تكون

0: علبي أمام المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية في نيويورك، حيث أوضح أن سوريا كانت عبر التاريخ بلد مقصد وعبور للاجئين والمهاجرين. في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفق

من برقه حلل حمر، وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر، وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، فتن لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر، لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر، وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما

بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا وما هو فيروس كورونا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبا من القوارض إلى الإنسان، وقد تسبب أمراضا خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى. وينتمي هانتا إلى عائلة هانتافيريداي. أما فيروس كورونا فهو ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، ويشمل عدة أنواع أبرزها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي ينتقل أساسا بين البشر عبر الجهاز التنفسي. كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟ ينتقل هانتا غالبا عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول القوارض أو فضلاتها أو لعابها بعد جفافها واختلاطها بالغبار. كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، أو في حالات أقل شيوعا عبر عضات القوارض. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل كورونا أساسا عبر الرذاذ التنفسي والقطيرات الصغيرة التي تخرج أثناء السعال أو العطاس أو الكلام، خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة. كما قد ينتقل بدرجة أقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه. هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان؟ معظم أنواع هانتا لا تنتقل عادة بين البشر، وهذا أحد أهم الفروق عن كورونا. لكن توجد استثناءات نادرة سجلت لبعض الأنواع في مناطق محددة من أمريكا الجنوبية، لذلك يبقى الانتقال البشري محدودا للغاية مقارنة بكورونا. أيهما أكثر قابلية للتحول إلى وباء واسع؟ فيروس كورونا أكثر قدرة على التحول إلى جائحة عالمية، لأنه ينتقل بسهولة بين البشر عبر التنفس والمخالطة اليومية. أما هانتا فارتباطه الأساسي بالقوارض يجعل انتشاره أبطأ وأكثر محدودية، إذ يتطلب غالبا التعرض لبيئات ملوثة بالقوارض وليس مجرد الاختلاط بالمصابين.

ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان، وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق، وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى وتسبب صعوبة شديدة في التنفس أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة.

من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا، فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة لفترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث، كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟ تشمل الوقاية من كورونا تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا قد يكون خطيرا على المصاب، لكنه لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، ولذلك تختلف طريقة التعامل معه والوقاية منه. فالخطر الرئيسي في هانتا يرتبط بالتعرض للقوارض وفضلاتها، وليس بالاختلاط اليومي بين الناس كما حدث مع كورونا.

مستمعين الكرام، هل سمعتم بفيروس هانتا؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان

زور كازاخستان اليوم الأربعاء. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أنه سيزور كازاخستان اليوم الأربعاء تلبية لدعوة من نظير الكازاخستاني قاسم جومرت توكايف، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الثلاثاء في الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع الولايات في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة. وأوضح أردوغان أنه سيشارك في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان في العاصمة أستانا، قبل أن يتوجه الجمعة إلى مدينة تركستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وتأسست منظمة الدول التركية عام 2009 تحت اسم المجلس التركي قبل تغيير اسمها خلال قمة إسطنبول عام 2021. الشرع يستقبل وفدا إماراتيا رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق، ويحضر فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السوري الإماراتي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 12 من أيار في قصر الشعب بدمشق وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين. وضم الوفد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي ووزيرة الدولة نور الكعبي إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين. كما شارك الشرع في فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول المنعقد في دمشق، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وبحث فرص الشراكة في القطاعات الحيوية والتنموية. وقال وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل إن شركات اتصالات إماراتية تقدمت للحصول على رخصة اتصالات جديدة في سوريا، مؤكدا امتلاك الإمارات خبرات مميزة في تنظيم هذا القطاع. ملكة بلجيكا ماتيلد تختتم زيارتها إلى تركيا. غادرت ملكة بلجيكا ماتيلد أمس الثلاثاء مدينة إسطنبول مختتمة زيارتها إلى تركيا، التي بدأت في العاشر من أيار على رأس وفد اقتصادي بلجيكي رفيع المستوى. وخلال الزيارة التقت الملكة ماتيلد بعقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان في قصر دولما بهجه، كما التقت رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول. وشاركت الملكة في منتدى الأعمال التركي البلجيكي، وزارت مركز أوزديمير برقدار للتكنولوجيا التابعة لشركة بايكار، إضافة إلى مركز إسطنبول المالي ومتحف إسطنبول البحري. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات بين شركات تركية وبلجيكية، إلى جانب عقد اجتماع مائدة مستديرة لرجال الأعمال من البلدين. ويواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية لقاءاته في تركيا حتى الخميس. فيدان، واشنطن وطهران تظهران إرادة كافية للتوصل إلى تسوية دائمة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإيران تظهران إرادة كافية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دائمة، محذرا من أن أي تصعيد جديد سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة على هامش زيارته إلى قطر، حيث أكد أن أولوية تركيا الحالية تتمثل في ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
وأوضح فيدان أن البديل عن التهدئة هو العودة إلى الحرب، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة يتضرران بسبب التصعيد القائم، فيما أعرب عن أمله بالتوصل إلى حل تفاوضي عبر جهود الوساطة التي تقودها باكستان بالتنسيق مع دول المنطقة ومن بينها قطر وتركيا. كما شدد وزير الخارجية التركي على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن فرض ترتيبات جديدة لا تحظى بقبول دولي قد يتحول إلى مصدر صراع جديد. وفي سياق زيارته لقطر، تفقد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أمس الثلاثاء أعمال بناء المدرسة التركية في العاصمة القطرية الدوحة، وكانت السفارة التركية في الدوحة قد أعلنت بدء أعمال البناء أواخر كانون الأول 2025. وأوضحت السفارة أن المدرسة التابعة لوزارة التربية التركية ستتسع لنحو 800 طالب. الداخلية السورية توقع في أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية. وقعت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية الجندرمة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج التأهيل الأمني. ويتضمن البروتوكول تنفيذ دورات تخصصية متقدمة في مجالات البحث الجنائي وعلوم مسرح الجريمة وتدريب الكلاب البوليسية، إضافة إلى برامج لتطوير مهارات الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها المهنية والميدانية وفق أحدث المعايير العالمية. كما بحث وفد من وزارة الداخلية السورية مع مدير أكاديمية الشرطة التركية الدكتور مراد بالشي سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الشرطي وتبادل الخبرات. كما التقى الوفد بالطلبة السوريين المبتعثين إلى أكاديمية الشرطة التركية وأكاديمية الدرك وخفر السواحل، واطلع على أوضاعهم الأكاديمية والتدريبية والمعيشية. وضم الوفد مدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين سلمان ومدير كلية الشريطة العميد ماهر مرعي وعددا من الضباط في وزارة الداخلية. علبي، عودة السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة وبدعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس الثلاثاء أهمية أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم طوعية وآمنة وكريمة، مشددا على أن دعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار يعد السبيل الأمثل لتحقيق ذلك. وجاء ذلك في بيان ألقاه علبي أمام المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية في نيويورك، حيث أوضح أن سوريا كانت عبر التاريخ بلد مقصد وعبور للاجئين والمهاجرين قبل أن تؤدي الحرب إلى موجات نزوح ولجوء واسعة بعد عام 2011. وأشار إلى أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ

0: الداخلية السورية تلقي القبض على نور العلي لانخراطه ضمن ميليشيات طائفية. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 12 من أيار إلقاء القبض على المدعو نوري عبد الرحمن العلي لثبوت تورطه في أعمال قتالية ومشاركته في حملات عسكرية إلى جانب النظام البائد ضد المناطق الثائرة. وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية وسجلات المتابعة الأمنية أظهرت انخراط الموقوف ضمن ميليشيات طائفية ومشاركته في مواجهات عسكرية واعتداءات ممنهجة لا سيما في ريفي إدلب وحماة. وأضافت أنه جرى تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يزور كازاخستان اليوم الأربعاء. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أنه سيزور كازاخستان اليوم الأربعاء تلبية لدعوة من نظير الكازاخستاني قاسم جومرت توكايف، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الثلاثاء في الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع الولايات في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة. وأوضح أردوغان أنه سيشارك في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان في العاصمة أستانا، قبل أن يتوجه الجمعة إلى مدينة تركستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وتأسست منظمة الدول التركية عام 2009 تحت اسم المجلس التركي قبل تغيير اسمها خلال قمة إسطنبول عام 2021. الشرع يستقبل وفدا إماراتيا رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق، ويحضر فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السوري الإماراتي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 12 من أيار في قصر الشعب بدمشق وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين. وضم الوفد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي ووزيرة الدولة نور الكعبي إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين. كما شارك الشرع في فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول المنعقد في دمشق، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وبحث فرص الشراكة في القطاعات الحيوية والتنموية. وقال وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل إن شركات اتصالات إماراتية تقدمت للحصول على رخصة اتصالات جديدة في سوريا، مؤكدا امتلاك الإمارات خبرات مميزة في تنظيم هذا القطاع. ملكة بلجيكا ماتيلد تختتم زيارتها إلى تركيا. غادرت ملكة بلجيكا ماتيلد أمس الثلاثاء مدينة إسطنبول مختتمة زيارتها إلى تركيا، التي بدأت في العاشر من أيار على رأس وفد اقتصادي بلجيكي رفيع المستوى. وخلال الزيارة التقت الملكة ماتيلد بعقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان في قصر دولما بهجه، كما التقت رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول. وشاركت الملكة في منتدى الأعمال التركي البلجيكي، وزارت مركز أوزديمير برقدار للتكنولوجيا التابعة لشركة بايكار، إضافة إلى مركز إسطنبول المالي ومتحف إسطنبول البحري. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات بين شركات تركية وبلجيكية، إلى جانب عقد اجتماع مائدة مستديرة لرجال الأعمال من البلدين. ويواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية لقاءاته في تركيا حتى الخميس. فيدان، واشنطن وطهران تظهران إرادة كافية للتوصل إلى تسوية دائمة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وإيران تظهران إرادة كافية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دائمة، محذرا من أن أي تصعيد جديد سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة على هامش زيارته إلى قطر، حيث أكد أن أولوية تركيا الحالية تتمثل في ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأوضح فيدان أن البديل عن التهدئة هو العودة إلى الحرب، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة يتضرران بسبب التصعيد القائم، فيما أعرب عن أمله بالتوصل إلى حل تفاوضي عبر جهود الوساطة التي تقودها باكستان بالتنسيق مع دول المنطقة ومن بينها قطر وتركيا. كما شدد وزير الخارجية التركي على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن فرض ترتيبات جديدة لا تحظى بقبول دولي قد يتحول إلى مصدر صراع جديد. وفي سياق زيارته لقطر، تفقد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أمس الثلاثاء أعمال بناء المدرسة التركية في العاصمة القطرية الدوحة، وكانت السفارة التركية في الدوحة قد أعلنت بدء أعمال البناء أواخر كانون الأول 2025. وأوضحت السفارة أن المدرسة التابعة لوزارة التربية التركية ستتسع لنحو 800 طالب. الداخلية السورية توقع في أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية. وقعت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدرك التركية الجندرمة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج التأهيل الأمني. ويتضمن البروتوكول تنفيذ دورات تخصصية متقدمة في مجالات البحث الجنائي وعلوم مسرح الجريمة وتدريب الكلاب البوليسية، إضافة إلى برامج لتطوير مهارات الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها المهنية والميدانية وفق أحدث المعايير العالمية. كما بحث وفد من وزارة الداخلية السورية مع مدير أكاديمية الشرطة التركية الدكتور مراد بالشي سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الشرطي وتبادل الخبرات. كما التقى الوفد بالطلبة السوريين المبتعثين إلى أكاديمية الشرطة التركية وأكاديمية الدرك وخفر السواحل، واطلع على أوضاعهم الأكاديمية والتدريبية والمعيشية. وضم الوفد مدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين سلمان، ومدير كلية الشريطة العميد ماهر مرعي، وعددا من الضباط في وزارة الداخلية. علبي، عودة السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة وبدعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس الثلاثاء أهمية أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم طوعية وآمنة وكريمة، مشددا على أن دعم أولويات التعافي وإعادة الإعمار يعد السبيل الأمثل لتحقيق ذلك. وجاء ذلك في بيان ألقاه علبي أمام المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية في نيويورك، حيث أوضح أن سوريا كانت عبر التاريخ بلد مقصد وعبور للاجئين والمهاجرين قبل أن تؤدي الحرب إلى موجات نزوح ولجوء واسعة بعد عام 2011. وأشار إلى أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ تحريرها من النظام البائد، مؤكدا ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان استدامة هذه العودة. كما دعا السوريين في الخارج إلى المساهمة في إعادة بناء وطنهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذه المرحلة. الداخلية السورية تلقي القبض على نور العلي لانخراطه ضمن ميليشيات طائفية. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء 12 أيار إلقاء القبض على المدعو

0: المتابعة الأمنية أظهرت انخراط الموقوف ضمن ميليشيات طائفية ومشاركته في مواجهات عسكرية واعتداءات ممنهجة لا سيما في ريفي إدلب وحماة، وأضافت أنه جرى تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

0: فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذراً من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائياً. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم، وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية، ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل ثلاث سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس ساعة.

0: القادمة.
1: أشعرت لما مس صدري يا صدرنا أني

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي.

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد لزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن

0: الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع فعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 من أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة سار المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومترا، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين. وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

بعدد من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطا من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض، ويقابله من الجانب التركي أقشة قلعة، ويربط ولاية شالي أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014، وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2016.

26 معبر كسب، ويقابله من الجانب التركي ييلا داغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي، ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

الرقاع. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي.

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين.

0: وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية

0: بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكين إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا

مرست بالآفات حتى تركتها. تقول أمات الموت أم ذعر الذعر، وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر. ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر. قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر. فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر. مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر. وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. وأستكبر الأخبار قبل لقائه.

لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت، كل ما لقيت نحر إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائقك الزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر، لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: جو ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيك؟
0: Did you remember?

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شارجولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.

0: كياتي خلوق غورغون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ما الفرق بين هانتا وكورونا؟ وهل يوجد داع للقلق؟ رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا؟

ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان، وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق. وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى، وتسبب صعوبة شديدة في التنفس أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة. من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة لفترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث، كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟ تشمل الوقاية من كورونا تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا قد يكون خطيرا على المصاب، لكنه لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، ولذلك تختلف طريقة التعامل معه والوقاية منه. فالخطر الرئيسي في هانتا يرتبط بالتعرض للقوارض وفضلاتها، وليس بالاختلاط اليومي بين الناس كما حدث مع كورونا. مستمعين الكرام، هل سمعتم بفيروس هانتا؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

يعني انا كان نفسي اغني الكوبليه الثالث يا استاذ عاطف، ليه قفلت الاغنيه؟ تخصم

0: راديو صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها

إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري.
وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز. وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

0: شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جالاتا سراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جالاتا سراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وتوج نادي جالاتا سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جالاتا سراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12،

ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز الرابع. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج، فاز انتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمل نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ستاد بريست بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد، ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية. وفي مباريات أخرى، تغلب تولوز على أولمبيك ليون، واستادرين على باريس إف سي، وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف. وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه، وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد، ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، تغلب برايتون على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى، تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وهوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي

0: يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة، ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانجورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام. حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق نقطة واحدة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة، وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب.

0: كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في

ملء حيزومه غمر، يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر، يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر، وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر، وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر. قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما آل سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت، كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر. فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر. دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك

من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي

0: إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع فعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر.

من كأنما على متنه من دجنه حلل خضر وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر فتن لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه وهل نافع لولا الأكف القنا السمر قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ودونك في أحوالك الشمس والبدر كأنك برد الماء لا عيش دونه ولو كنت برد الماء لم يكن العشر دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائقك الزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا ولكن بدا في وجهه نحوك البشر وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر المتنبي أحمد بن الحسين.

صدى الفرات، صدى صوتك. يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيق

المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز. وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا.

0: لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم

من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائق كالزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف